0: ویجمان پیشان ده لقرآن پیروزه که حوار بو لبین ذاتی پروردگار لگل ملائکت کانه بو دروز بونی و بو دروز کردنی آدم حوار لنیوان پروردگار لگل آدمه لگل حواه حوار ابي دولاين بي جوگرتن وقصه کردن حواري خواي گورا لقل ابليسا لقل شيطانا قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك قال خلقتني من نار وخلقته من طين هاتسنا حوارك بي اساس بو خواي گورا تو ماريك ابو يبزاني هندي كز لسر بي اساسي قصاك بلامتو أبي بزاني غايتي حوار أويك هردو طرف بقنا قناعت حواري خواي قورا لقال في غمرا كان سلام إخوان لسربي لقال إبراهيم لقال موسى لقال عيسى ما إن شاء الله لأكتبك همي تفاصيل آياتكان نوسي اما لقل محمد صلى الله عليه وسلم او باني كرد لاي خوي لي قفتو بوي لقل كل معراج او كوب اسمك حواري كركاني ادم لقل يكا حواري بلقيس لقل سر كرد عسكر يكانا حواري داود لقل خصم كانيا حواري انسان لقل خويا ام هم جوره ام همو نوع بوچی بوی اخواتی من گینه کما بزل حوار اویه عقلی او مقابله بینی تجوش بیر بکاتوا زمیری بجولینی وجدانی بجولینی حواسی بجولینی هستی بجولینی که بگره بشوین حق حق بدوزیتوا سبیلی هدایت بدوزیتوا پاشان دفاعی لیب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف غاية لدروس كردني بشرية اويك ام ملتانا ام هم قلي سرزويك هر قلي بزمان يقصيك وهر قلي لناوچيك بو او دروس نكرا و او قلا خوي حصرك للنيوان شوار شاخا و اتصال نكا لقل امتكاني ترى بلكو غايتي دروس كردني إنسان أوياك أمي لتانا تعارف كان لقليك أو تعارف أجبتي دروس تبيب وسيلة حوار خواهي قورا أيوتي مانجيني كحوار بداوستي كي زندگية وك بداوستي لجوء أو هوا حوار بداوستي كي جيارية حياتي إنساني راستقينة بغفتوغو وبنغا لسر اساسي وتويج للري وتويج و تو حق ادوزيتوا اجيت قناعت للري وتويج و قناعتك وخلق اما دو للري وتويج و امينيت ولا سري هدايه للري وتويج و فكري نيو بودركه واتشوار سودی سرکی هیلا لحوارا درگایا که لبینی تو لبینی خلطیه نابی داخلی ابی پیوندی که لگل خلط و بزانی چیان پیه هر وها ابی خلطیش قاپی بکاتو و با تو جول توش بگری سیهم به هوی حوارا و هاو فکری خود که حواریان لگل اکی من عدك لانحراف من عدك لادان هل وها لقلها وفكري خوتا كهميشه لحواري لتشتي نيو ودرك دبروا همو لحظه كي جيان من ايما بيست من بحوار اما في شي بيغمران درود وسلام اخوان لسد حوار اسلوبك بو دروس كردني قناعت لمقابله پیشه کی زور پیروزه پیشه کی زور پیروزه جامعه آدابی هیا مرجی هیا شرطی هیا و بی کری خلف به شیوهکی ناشرین هات اسقانکی انسانی پی بو آوه پرواندی و فوی کر به سر روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی خواکی تو آمزین و کاتو پاجو انسان وایلی بی خوای گوره سبحانه و تعالی آیتی که هنای خواری بو او مناسبتا و بو او کسانی کلوچن لتصرفا بو او کسانی که باور یعنی به زیندو کردنوا سيريم أسلوبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فيوت إنسان وايل يكر عقلی بیت جوش بیر بکات و ای انسان ای او انسانی که باور بزین دوبونه و نیا بیر کر و خود لچو و هاتوی لقطره که و هاتوی او قطره بچن نظام یک زیای کر ملیونه ها بلیونه ها جار گوره بو خانکانی گوره بو قسم بو بسر قسم بو بقاچ قسم بو بپیست هنده چان بو با گوشت بشه که تری بو با اسقان لسر چه اساسه؟ انجا ام همو آمیرانه دروز بو ام همو جهازانه دروز بو دل دروز بو بیر کره و ای مروف ام خریته دلی تو همان خریته لبوقا همان خریته لکرویشکا عینی دماره چو تدره بس هی تو پیشکو تو تره والله دركه لسي سركا نظامك هي هل هي انسانه جهازي بوليه اشبهته قرتيله بس هي تو متطور ترى بو يبير كي تو همان خالقه اوخ واي گوره اسلوبك راقي وبرز لقال انسان فيري حوار معناك حوار اويا كمقابلكت اقل بكار بيني بو ويبقى قناعات جاكا قرينو بو سيرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او ذاتي كخواي قورا خوي هر وردي او پیغمبري كردوا وقت پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فأحسن تأديبي خوا فر وردي كردوا جا تماشاي حالي پیغمبرك عليه الصلاة والسلام سيري پیغمبرك صلى الله عليه وسلم لگل حوارات چون بو لمجلس یکا یک هاوار کا کوری کی گنج علی یا رسول الله رم بد زیناب کم هم ولیت رابن واقیرن بسافه فرمی ادنو نزیک بر ورا نلیت رب نهیت نزیک خویا خاته و به واشی با اسلوب کی همن افرمی اترضاه لامک رازی ابي خلق زیناب کالا گل دایکتا افرمی روحم با قربان بینا والله الله كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم خلقیش رازینی دایکا کانیان زیناب کن اترضاه لبنتك یا لبنتك آیا رازید کچا که خلق زینای لگل آب کا یا خود زیناب بکری لگل کچتال نا والله خلقیش رازینی خلق زیناب کن لگل کچا کانیانا اترضاه لأختك؟ اي رازيت خلق زينابك لقل خشككتا؟ علي روحن بقربان بينا خير علي خلقش رازينين عقلي هنا ورو جاندن وايلي كربير بكاتوا انزا دسي مباركي خست سرسني وسي دعاي بوكر يكسر دعاي دعاك فرموي والله هيج تيل دنيا بغزاوي نبو لدلما لزينا يعني لا هموش تي زياتر ناشرين بو ولا لام لو لحظه يا زيناب او ها معالجي وضعك كردو
1: تا ديدارك تر بخواي بالادستان اسبيرم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت. فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمام مسلم روايتي كردوا الله

وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

0: ابن ماجه روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: إمامي ترمذي روايتي كردوا
1: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني شوتا بهشتوا.

0: biryani Qovliu la peycevra Harçili anrelira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La meseley birinca Hamu yani khun bas
3: محمود
4: بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود
5: جاي مت كاتجميرنو با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد.
2: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
4: عليك السلام.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أبو هريرة خدالي رازي بيت دجريت ولا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كفرمويتي نموني منو بيغمبراني بيشمن وك نموني بياوي قوهاية كبناشي دروست كردوا زور تساقو جواني كردوا تنها جيغا يخش نبيت لسوچك لسوچكاني دا خلق بدوري دا دقرين وسترسان دبنو دلين أي أم خشت بوسي دانان دراوا فرموي من أو خشتمو هروها من دوا هميني همو بيغمبركانو.

arzu şkodar u piroz be ya dil daig buni peygamberi islam hazreti muhammed sallallahu aleyhi ve sellem لدايق بوني پیغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم لدايق بوني روناكي و رينويا و توا

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برزان بابتك زور گرنگ هيا كبراسي لوانايا بشك من زانياري من هبت بلام لو دس بي أكم كبشك لا دراسة كان باسي أكن كأجر بيتو أو وينو وفلمناش يواني كلا موبايلكت دا أطواني سيري بكيت حوت قناغي هيا قناغي يكم بروچ أراسيك أدباتو دوام بروچ أدباتو سيام حتى أغاتا ششم برو أراسيك أدبا بلام لحوتما أراسيك نوي إهنتا كايا وكايوش أويا براسي إتروال مروف أكات لقالبي مروف بني خوي در بچيت حاشا روي جناب سانو ومعناني بريس والا مروف أكات كا بچيتا دروي خويو ببيتا حيوان كإتر أوي بيتا بردسي أي كاتو أنجامي أدات أما قصي من نية بلكو بشكل دراسة كان باسلا وأكن أجر بيتو أما بشكل دراسة كان بيتو باسلا مبكن كويني ناشياو وفليما ناشياو وكان مروف براو أرى سببا أي براسي تشيلا ميشكي ديت وتشيلا هزري ديت وبهمان شيوا أخلاقياتي أم كسبر وتشيو أروات كأجر بيتو دو قناخ سير بكات نق قناخ خاني تريش كأجر بيتو لقناغي دوم وسيمة توشي چه نخوشي كي هزري أبيت توشي چه نخوشي كي أخلاقي هزري أبيت و دروني برو كيو أروا خوشوستان برزان أم بابتا بابتا كي گرنگا لروي هزري و لروي دروني و لروي هزري أخلاقي و لروي راگاندن و پیوستا قصي لسر و بكريت و پیوستا اما آموشگاري بكرين كچون معملي لغلاب كين جاروايا بدوايا ناگاريد أبيني وينك هذا بردمتا بلان برو كيو أدبات و كات خبر ديتاوا لكوي خوشوستان أم بابتا بميوان داري برزان دكتور إدريس كاريتاني و برز ماموسا يوسف و برز دكتور صادق و برز ماموسا حلالة توصي أكني زوزا بخير بين وسر سران وسر چالان دكتور جامل لا برسو دس بيكم لا فكر و فلسفة هزري إسلامية هر سرطا قطعيا برغالي داوا كأمانة تحريمة بلان فلسفة تحريمة كلا تشيايا لوايا تنها أوان دعوة بيض بلا حرامة وإتر أجرد بوديسو ورقيب وعتيد تتسرخته نسينكت بو أنسيته تواو يعني أوتان كومالة بابتي تري هزريو فكري وأخلاقي هي كأدبد قريت أدب من بابتها
1: وانا يخوي قرم هتبان درود والسلام سجاني بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم سباز بوزناتان وأمي وانا بريزانش ديارة إسلامية شكل مميزات تايبد من دي كاني طبعا تايبد من دي مميزات زورة بلامية شكل مميزات كاني كلا هيت فلسفة ومبدأ وبرنامج جياني بشرينية إيش مسألة حلال وحرام بلا إذا مسألة حلال وحرام راسة أما بديو يكتما شايدة كين كاو بابة اللوية لسالة حرام كلاوة نكو لا جهنم بسوتي يا نكو لا روج كيامة سزابري بلام هيت حرام يقنية بيشي أوي عقوبي دنياي آخرت لبو بتباريزي لبي إلا لدنيا دا يك دنيا لعيني فلسفي لعيني فكري لعيني أخلاقي لعيني سايكولوجي لعيني قيمي تتباريزي لو يكاتك دلين فلسفي حرام كردن يعني سيستمي شي كاملة بلبوتس لبو ريخسني جان بلان بيش ريخسني جان واتا بلين كنترول كردني كنترول كردني همو أو غريزة خرابانية كلناخي إنسان دا دوی هنگاو بنه سرطا زرر بخوی بگینی انزا زرر بدورو بری بگینی اما خالی یکم خالی دوام تبی ما اگدار بین جیوازی لبین ایم و لبین شپولی برانبر چیه اما کاتک دلین مروف مروف زینشینه که زینشینه واتا اداره دنیای لدست اداره هرچی مخلوقات لدست بردستیتی که واتا جیواز لگل جهندر جیواز لگل همو مخلوقات خانیتر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل او خالی دوام لخالي سيم دا أم حرام كردنا بس لاينا زهزريكينا قرتو بلكو أوا لاينا الطبيكي دا قرتو كتندرسيكي هروها لاينا نفسيكي كدارونيكي بخود زاني وهروها لاينا قيامكي حقيقيه جنابت بس بابت شي زور اساسي ذكر كلا لا ايما حقيويك وملك برنامجك وملك دتوان بليم يعني في ستي فالي غوره غوره بكري لسات جران ويقيم لبوكم ملقا لقر اوشم بي متا است كوملغا كردي لروي بهراسني قيم واخلاق ولا بيشي زور بكم ملقا كان بلام هر بيست اما بكري شلون قيم حريه ام قيم حريه بالراستي لتشارتي حلال وحرام ده بيندري لو چونك هر كسي بحريتي مطلق هنگاوينا الا زار دوروبري خويتي كذا انزا مجتمعكم قاموت كذا اودو سيميان كذلين بابتي سوشيال ميديا وحرام كردني يك بابت بزانا قرآن هرشيش كردوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم زارجا في الدنيا أو في الآخرة سبحان الله زهران أما بيمان وابو فاحشة أو يكسي خرابة شيدك أو دسي دي جاري لزيان وباسي لك بلا مستا كالدنيا سوشيال دبيني أو زاني قرآن بهزانا صار لبيج واقعي تكنولوجيا بيت ضلي فاحشة زاري وقتو يكل جيدك يك بوستي لك يك ويني بلا وكي يك فيديو بلا وكي ونكزات بلكو بمليونان
0: يعني أين يريد
1: لو أنا شبت قبات ملياريش بلا من يعني أحصاي نازانا بمليونان خلق دبيني أو ببلا وكرنوي فاحشة كلمة فاحش ليرة بمعنى سيدي بمعنى أو زور بلا وكرنوي وشتا سلبيانا بي اتو اگر کاریگری یک وینا لسر مليونان کس بخراپ دابنی بلان با یک آرانستی حرام کردن قطع غیب که اما چه نظام و سیستمی که دتوانی براسی مروفکان ریخاوه نک هر مسلمان بلکو غیر مسلمانیش حقیق ویتی دست با حلال و حرام
0: دست کانت خوزی تورجان ماموسا یوسف کمالک بلگه هن و کمالک دیراسش هن که بس لرواد درون یکی اکاتن بلان هندك لو نمونانا كدينا بيشمان لواقع أمري خوامانا قطابي هي مثلا يعني كسي كيني زيكي خواتا ديز برسار لأكاد ألي من ببينيني أمينانا براسي جانم بوراوا ببينيني أمينانا من واملهات وإتر كومالك شت لاي من دروز بوا يكي لو نمونانا كا بوم باس كراوا كا خوشويستي لبو خيزاني خوينا ما بيك جاري بلکو تویتی حزم کردو ترکیب کم لکات ادا کلوانه بحثی اوشی کردو که جوانی خیزانی من زورتر بولوی که من سیرم کردو بلا موام لیهاتو ترکیزم درونم ویرام بیت درون ناسی چون باسه ما کرد
2: سرطا دا بنای خوای بخشن و مهربان زور سفاز با همتان زور سفاز با میوانه کن اما و من لیاد بیت کوا او نوی زید لو بی سال دوایی باشه که لو تکنولوژی کتی داره تکنولوژی باشه که لو کسایتی و میجوی جانی او نوی استاده ببی تکنولوژی نتوانه هیچ تیغ بکات و ببی تکنولوژی نتوانه زور زاره بیر کات و بریار بده تکنولوژی خنویی کی مودای میزاجی همو تا که کانی کردوه کتو چشته که حزلیو چون نتوانی هر شو کود بکی، ام تکنولوژی ایستامان ده فر رهنده فر کالتور نیه یعنی کالتور نیه فر رهنده تو لو پری روشالات و تو پری روزها و باکور و باشوری همه دنیا اتوانی لیک تصفح کردنه اتو ببینی همه او شوینانه که هیا اما خالقی زور زور گرینگا اوان چون نتناو عقلیت انسان لا شعوری خوی لباتنی خوی دا اوشتانی که چیش بخشن که چیش دا بخشن بطایبتی اوشتانی که سنوری دیاری کراوی هی بطایبتی او وینانه که بحثت کرد که اما سنوری با دندرا و سنوری آینی پروردهی کلتوری بهایی با دندرا و نتوانه لوزیاتر تزاوز که الوی برلای دکا ام برلا کرنا جورک لا پاراسمپاثاوی میشک لا ارادی میشک والد که بدوي او چه جان بگري آلو دبي تشمعي خانكاني ميش دكات وكو كابراك چون فيري جگاره چه شان بو اگر جگاره نكيشت ميش توري دكات
0: مثلا
2: آتي چي دادا او دكات توري دكات از دكاشتي كلي بير كردوا هز دكاشتي كي اوانيه ميش كو عزده دلي نيكوتين مدوي اوش ديوه لا بابلین سادیزمیتی او سادیزمیتی او که چش ورده جیره او شتانه درسته که بو نمونه زنان او تیان جگر خواردن و شتیتر اما دا چه تا معیده و خواردن و او تیان چون فلیم و گرته و وینانه چون واده که لمشکه و بید و تیکاتی اما همون من داد دنیشین نشوینه که داد دنیشین وتی باسی خواردنێک دەکەی باسی هەنارێکی ترش دەکەی یان باسی هەر خواردنێک دەکەی دەمت پر لیکە بێ کەواتە هیچ شتێکیش نەخواردەوە هیچ شتێکیش لەبەردەمان نییە تەنها تەسەوری زەهنی ئینسانە تەسەوری زەهنی ئینسانە کە مێشک پێت دەڵێ ئەمە چێژەکەی ئەوەندە خۆشە شتەکەی ئەوەندە ئاسانە کە تۆ بیکەی ئەمە خاڵێک خاڵی دووەم ئەو وێنانەی کە دێن ورژێنەرن لە بۆ هەموو ورژێنەرێک وەڵامدانەوەیەک هەیە ڕەنگە تۆ هەندێک شت هەیە هەمان ئەم وێنانە بەبێ جوولەدانێ بەبێ جوولە بەبێ حەرەکەدانێ یان تەنها قسە بێت کەسێک قسە بکە بەڵام ڕسمێکی تر بێت ئەم ڕژانە نابێت ڕژاندن واتە ئەوەیە کە تۆ وەڵامدانەوەیەکت بۆ ئەوشتەیە ئەو وەڵامدانە وەرچیە دووبارەکردنەوە سێبارەکردنەوەیە یەک شتیشە پێ بڵێم چێژی جنسی چێژی خواردن ئەمانە غەریزیەکن سنووریان نییە تێربوونیان نییە بڵێ من لە تەمەنی 50 ساڵی تر تاوە تێر بووم من سێ جەمە خۆم ئەیکەم بە شەش جەم تێرە بم ئەمانە لەبەر غەریزەیە کۆنتۆلیان قورسە بە سێ جۆر کۆنتۆل دەکرێت یەکەمیان پەروەردەی ئاینی پەروەردەی خێزانی و پەروەردەی کۆمەڵایەتی کە پێڵێن بەها کۆمەڵایەتیەکان بەمانە کۆنتۆل دەکرێت ئاژەڵەکان ئەو سێشتەیان نییە لەبەرەوە ناتوانن کۆنتۆلی بکات کەواتە ئەو وێنانەی دەورژێت یەک شتە پێ بڵێم ئەوان ئێستا بۆ نمونە نمونەیەک لەسەر خۆم بێنمەوە هەڵقەیەکی کۆن هەڵقەیەکی کۆن یعنی ویستم لێی بدەمەوە وانە ئەبی عەلایل مەعەڕی ویستم لە تەلەڤیزۆن داونلۆدی کەم لێی دەمەوە باور بکە عەسر بوو لە بۆ شەوەکەی لە تیک تۆک و لە فەیسبووک هەموو ئەو شتانەی دامێ لەقەی ئەوی دامێ
0: لامان
2: کا لە تەلەڤیزۆنەکە ئەمە حەزم لێبوو لەبەری دراسەیەکم
0: هەبڵە
2: ئەبوو عەلایل مەعەڕی دراسەیەکم هەمووشتی وا بوو هەڵقەیەکی میسرە زۆر خۆشە ئەمە لێمدا دەبینم لەوێ هەموو لەقتەی کچکەکسکەم دەدات یەک دەقەی دوو دەقەی کەواتە ئەو تۆی خوێندۆتەوە میزاجی تۆی خوێندێتەوە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم شتانەی پێخۆشە لەم شتە مەحرومە سنوور کراوە فەوزای لەسەر کراوە هەر ئەمانەت بۆ فڕێدا بەڵامە چی وڵاتێکی تر ئەمانە نییە شتێکی ترت پێدەدا کە تولەی لێی بێ بەشی
0: دەست خۆش بێ مام ساڵاڵە ئەوەی جەنابتان بەڕاستی دیسان دێمە سەریکە پەرلەمانە یاسای زدانی عراقی یان پەرلەمانی کوردستان چێ ڕێکارێکیان هەیە بەڕاستی بۆ ئەوەی کە ئەم ناوەڕۆکانە هەم لە سۆسیال میدیا و هەم لە هەندێک کەناڵ بەڕاستی ئەبینی ئێستاندەکەڵ بەداخەوە دەتر دێمە خزمەتی دکتۆریش ئەو پرسیاری ئاراستەکەم ئەبینیانی گۆرانییە کە بەڕاستی ئەو گۆرانییە کە عەرضی ئەکات کە تازە بەرهەمهێنراوە یعنی هیچ ئەوەندە فەرقێکی نییە لەگەڵ ئەو فلیمێ بەڵام هەندێک حەرەکاتی فەرقی هەیە بەپێی دیراسەکان بەڵام ئەمە جۆرێک فکرێک بڵاوەکەتەوە جۆرێکی تر بەڵام ڕۆڵی پەرلەمان لێرە چییە لەبوو ئەوەی کە ڕێگری بکات ئەمانە قەدەغە بکات بەڕاستی زەروەتی پەرلەمان چیە لێرەیە
3: منای خوای گەورە بەخێراتنی مامۆسایانی وە ڕێز دەخۆم خۆشم بۆ جەنابتان تەوان وەکو تەوەری ڕابردوتەوەیەکی گرنگە باسی وێنەی نەشیا و گرتە ڤیدیۆ و ئەو باوەکانە کە ئەبێت هەمای ڕژاندن و شکاندنی ئادابی گشتی و تێکدانی بەها باڵاکان ئێمە وەکو یاسای لە هەرێمی کوردستان و لە حکومەتی فیدراڵا لە عێراقا یاسای سزادانمان هەیە بە یاسای مادەی 401، 402، 403 ئەم سێ مادە باز لەم بابەتی ئێمەکەن کە ئێمە بە گرنگ و ئەمڕۆ باسی لێ ئەەکەین کە باسی سزادانی ئەو کەسانی کە وێنەی نەشیا و بڵاوەکەنەوە یا کارێکن ئەبێت تەمایی تێکدانی ئادابی گشتی و ڕژاندنی کەسی بەرامبەر یا دەستدرێژیکردنە سەر بڵین هینەکانی کەسانی بەرامبەریان یا خۆی شتێک هاوردە ئەکا یا خۆی بڵاویکاتەوە مەرجنیە مجاری خۆی بێ لەوەچێ لە شوێنی کە و هاوردەی کاو لێرە بڵاوی کات وکو فلمە بدەب لەژەکان کە ئی بینین یەکێ لە هۆکارەکانی بڵاوبوونەوەی کۆمەڵێ بەهاینا دروست لە
0: ئەخلاقی نادروستا
3: ئەوە بووە کە ئەو فلمە مدەب لەژانە بووکەوە بۆ کۆمەڵگەی کوردی جێگەی مەترسیە ئێمە ئەم سیاسامان هەیە تابن لەم سیاسا هەرسێکیانە ئاماژە بە سزا کراوە سزامان هەیە لە شەرمانەوە بۆ ساڵێک سزای یاسایی هەیە بۆ کەسە غەڕامە هەیە بۆ یکەوە کۆنتۆلی ئەم بابەتەکات تابن مامۆسایان ئاماژەیان پێکرد لەگەڵ بابەتە پەروەردەیەکانە پێویستە یاساکانیش بەرکار بن
0: طالما جيب جي أكرين أو
3: جيب إما إج ملاحظة ك أو تيم معويك زور من أمام بودر كوتوا لكاتي كا كوا قرفتي أبيني تاكي إما هولاتياني إما هتا أيسا روشن بيريد شكات كردنو سكالا كردن يعني كما مثلا من بابتي أبينا من بابتي يا كأما هولاتيان لولا داوكاري قشتي كاتي كأم بابتي أبيني إشي داوكاري قشتي إكلا إشكاني أمي كوا بابتي نشياو بيني للسوشيال ميديا بوني منكسي حالتك دروز بوا حالتي كشتنا بابلين كسي كجراو أم كسا حتشي ميديا مي بيو سرقالة بيت بلام نازانن كد بانگواز کردن و باز کردنی ام کشتنه آسان کاری کردنه بو کشتن لشوینی کتره و یعنی گنجان فیرشوازی کشتنه که پیشانه دن آخر کاتی اما اکره اما به دواکاری گشتی بیت قصه لسر ام میدیاب که ام میدیاب بس چه صیفتی اتوانه شوازی کشتن لناو میدیاب لاو کاتو منالی جای بینه شوازکانی کشتن و شوازکانی دزرژی کردن و اون دو منالکی کرکو که باز کرده یعنی وایلی هاتبو لمالان شرم مانه کرکه اراشدین دو منال دزرژیان کرده تسر منالک و منالکیان کشتو یعنی اما با تفاصیل میدیا اچه بدو ادا چونیا که نه اما داوکاری گشتی لکیو اما خلکی خوان بها خوان اخلاق لکیو بونا چه شکات کلم بابتا یعنی لبرو بخلق هولاتیانی اما روشنبيريان هي هبد أوندا كبتوانن ببي أم مادانا أم ياسي كوا استهيا كلا حكمة العراقي شو كردستاني شاهي كزور جرينج إما أجمع ليبيا شون كأمانة دز دياري كردني شوازي بيمدي كردن أجر بيمدي كردني سزاكي جوازة ويني نشياو بسزاكي جوازة مثلا دز ريجي كردن بيسر خلكي تر شوازة كي سزاكي جوازة أبي هم أمانة بلاو كردن وكبه ما شو أبي إما زور زور وريابين إما خمان وكتاك وكو هاولاتي ريجن ندين كاتي أو بابتانا أو رجين ري يا أو بابتانا اللي ميديا باسكري شون كأبي تماي ام بابت تنها بو کسی کدوانی که هاتا میدیا منالی منو منالی تو خزانی منو خزانی تو همو برکتی ابتا برکتی او بابتا که دواجار کاریگری سلوی لسر خزانه کن درست کن
0: سکرند خوش بیاد دکتر صادق جان بشکل ماموستان و نوستران و اوانی که دیراسه اکن باس لو اکن که خودی ام وینو و ام فلیم ناشیوانا کتا دای بسر چی بسر هزری مرفعاتی او آیا لروی و روانگی خوندنوی راگاندنی شد بهمان خوندنوی های بهمان شد اما الان انقلابی که بسر فکری بشریت و انقلابی که لناو میدیا سوشال میدیا
4: بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سرتا صلاة و رزو خوش و استيبو بینران و بسران کنال آسمان سبیدا و هروها بو برستان و میوان عزیزا کن خوشکی و رزوان و جنابی دکتر ادریس و جنابی مامستا یوسف براستی زور به دخوا است ایمان لزمن که عجین که او زمانه نکلیره لحریم کردستان بلکو لسر آستی جیهانیش مترسی که زور گوره هیا که او مترسیش میدیای نوی و تکنولوژیای نوی گیندن و راگینن هنویتی آره و بخوی آسانی بردست بون و آسانی بلاو کردن و هر واحس و خواستی زوبون با استیرون او بانگ درک کردن امبرتو ایکو یکی اگل فیلسوف ایتالیا کن با که 2016 مر سیکی زور جوانی اصلا هر باسی اوی اکد که ایمه لزمنی که استعجین زمانی با پالوان بونی گمژکان زمانی با پالوان بونی بی بهرکان بوی دوای اول اروپا شتیک سری هلا بناوی stop making stupid people famous یعنی با پالوان کردنی بی بهرو گمژکان راگرن است زور بی او ویدیو او شتنشیوانی کبلاو اکریتوا زور بی هر زنی بو با پالوان کردنی کسی که لپشتیانو اما ابی بزانین اما ابي بزاني سوشيال ميديا لسرت شوار بايا اشكا بي او 3 3 اس اند بي يعني سي اس لقل بيا سكس سكاندال سبورت اند بزنس لبشتي ام سوشيال ميديا و عقلي كي غوره هي ام عقل غوريه اراست اكا كام عقل غوره هلنجراوي سيستمي نوي جهانيه لناوي رهند ميديا يكي ام عقل گوره که آوا جیهان آراسته اکا بخواستی خوی با اجندای خوی با پلانی خوی با سیاستی خوی فضایی که درست کردو کلسر آستی دنیا زور با آسانی خلق بتوانه
5: ئەوەی کە هەیەتی خۆی لە ماوەیەکی کەمە بۆ بکە خۆی بکە بە پاڵەوان ئۆمبێرتۆ ئیکۆ یەک نمونە دێنێتەوە ئەڵێ کەسێک دوو لە ڕووبینەرانیش لە بارێکا کاتی خۆی کە ئەی خواردەوە سەرخۆش هەبوو زەرەری بۆ خۆی هەبوو ئێستا کە دەخواتەوە وێنەیەکی ئەگیرێ پێی دەبێتە پاڵەوان یعنی پێی دەبێتە سەبسکرایبی زۆرە بێ فۆلۆوەری زۆر ئەبێ ئێستا لە میاری مۆندیالە گۆڵچیەک حرەکەیەک ئەکا بەمەبەست شەو بۆ یەک ڕۆژ حەوت ملیۆن فۆڵەوەر زیاکە ئەبێتە سەرچاوەیەکی دارایی بووی بۆیە ئەمەوێ ئەو ئەو سێشتە باسکە کەواتە لە پشتی سۆشەل میدیاوە چی هەیە؟ چی هەیە بابەتە سکسی و سکاندالەکان هەن کە زۆربەی بەرپرس و سکە سەرکردە و کەسە دیارەکانی جیهان تێی کەوتون فەزی حەیان هەیە و ناتوانن لی دەرچن مەسلەی سپۆرتە یاری ئەلەکترۆنیەکان کە ئێستا بەقەد نە و دەرامە دیان هەیە بەقەد نەود لە جیانە ئیشی لەسەرەکرێ و دەرامە دیان هەیە مەسلەی سکاندالەکان ئەو پلانانەی ئەو داوانەی کە بۆ کەسە دیارەکان نراوەتەوە لەگەڵ ئەوە بزنس بەڕاستی ئێستا سۆشەل میدیا چییە؟ سۆشەل میدیا سەرچاوەیەکی زۆر گرنگی داهات و پارە پیاکردنە من و جەنابت و هەر هەموو ئێستا ئێمە کە لێرە دانیشتین ئێمە سەربازێکی ونی ئەو لەشکرە ئابووریە ئیقتصادیەی پشتی مارک زۆکەربێکین وەکو ئەگەر باسی فەیسبووک بکەم کە ئێمە هەر شت بکەین پارە چێتە گیرفانی ئەوە ئێستا جەنابی ماوەسەرس و باسی شتێکی کرد باسی ئەوەی کرد کە بۆ نمونە خوشکێکمانەیە ئەیەوێت جانتاک بە کرگ لەسەر جانتایەکەکە سۆشەل میدیاکەی هەموو پڕەبێت لە جانتا بۆ چونکە ئێمە فرۆشراوین بۆ چونکە لە ڕێگەی وێب سریەوە یعنی قۆناغی سێ وێب یەک وێب دوو لە ڕێگەی وێب سریەوە وێب سری دەزانێت کە کەسێک حەزی لەوەیە جانتا بکرێت سۆشەل میدیا هەموو پلتفۆرمەکان عەقدیان هەیە لەگەڵ کۆمپانیەکانی جانتا ئەم کەسە ئەفرۆشن بەو کۆمپانیا و کۆمپانیایە ڕکلامەکانی دێتە بەردەمی ئەم سیارە بێ بە هەمان شێوە میکیاجێ بە هەمان شێوە پۆشاک بێ بە هەمان شێوە کەواتە بۆیە لە سۆشەل میدیایە ئەو چوارپایە هەیە ئەو چوارپایە وای کردووە کە ئەو پەرمدا ئاخرشتم وەڵامی پرسیارەکەی جەنابتە میدیا ئێستا لە مەزەقێکایە چۆن خۆی ڕزگار بکا ئەو مەزەقەش ئەو سنورە کۆنتترۆڵ نەکراوەیە کە لە ناو سۆشەل میدیایە کە هەر کەسێک دەتوانێت زۆر بە ئاسانی ئەسپی خۆی تایە تاو بدا وە گرتە بڵاو کاتەوە سپۆت بێ ڕیل بێ وانە یە هەر شتێکی تر بێ ئەو ڤیددیوانە لە میدیایە ئێستا کاریگەری زۆر نەرێنیان هەیە نمونونەکە قسەکەم بەوە تەواوەکەم من توێژینەوەیەکی ماستەر ئێستا سەرپەرشتی یەکەم لە ئایندەیەکی نزیک دانشاڵا تاوتوێ ئەکرێ لەسەر کاریگەری پلتفۆرمەکان لەسەر زیادبوونی دیاردەی تاوانی کوشتن لە هەرێمی کوردستان نمونەی تایە کە منداڵی 11 ساڵە ئێستا کەیسە سەیری کوشتنی کردووە لە ناو سۆشەل میدیا ڕێک برادەرەکەی خۆی بەو شێوەیە کوشتووە کە چۆن کوشتویەتی بۆ چونکە لە میدیایمە تیۆریەکمانێ پێێتە تیۆری لاسایی کردنەوە تیۆری چی تەقلید کە ئەکرێ کەسێک لاسایی ئەو دیمەنانە بکاتەوە کە لە سۆشیاڵ میدیان بە دوجار دەبێتە دەستمەترسێکی زۆر گەورە لەسەر
6: کۆڵپاسەکەم جەنابی دکتۆرە دیس کەواتە هەزری ئیسلامی پێویستە ئەمڕۆ چەشێکی پێبێ دەبۆ قسانێکە گفتوگوی لێوەکرا و بە تایبەتسر لە بۆی ئەوەی ئمە بابەتەکەمان بچووک نەکردووەەوە بەڵام بابەتەکەمان جزئی کردووە کە وێنە و ڤیددیۆکانە کە بەڕاستی ڕەنگە مەتەنە بۆ نمونە لە بۆ سوحبەت دوو برادەر لەوانەیە سی چل ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیددیۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلوبەرجی ناشێەوە بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سەحبەتی بۆیتی ئەنێرن بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆڵقێنەوە لە دوجار هەزر و بە هەمان شێوە ئەخلاقیات لە ناو ئابات
1: دیارە ئێمە دوو ئاراستەی جیاوەسێ بۆ وڵامدان پرسیارەکەی جناوت ئاراستەی یەکەم لەبیر نەکەین ئێمە لە یەک کاتیدا لە ملبلانێکی و قوڵی فکری داین زری داین
6: بەڵام
1: بۆ نمونە جیهانی ئەو ڕۆی لیبرار و سرمایەدار بڕاستی لە ڕێی هەیمەنەکردن بەسەر عالەم واتە سۆفتوێر بەهێزی نەرم اگر نیتوانی به چه چی قرص اگر نیتوانی به هیزی سربازی داجیر دبکا به هیزی نرم زور به آسانی دید دو اساسیاتی بلاین گرنگ لرهندی انسانی دناو دبا ایچه چه اساسیاتی قیمیه دو مخلاقیه طبعا ام روی نبرالله کرنو بابتانی که استاد کرن اوه بشه که لو هیزی نرمی که استا اروپا پی و خریک دو با طبیعتی بشری لو تی خواه تعالی رو ویدانای من الملانوي الصراع لبيني مروفاكانا إلا بوتسي لبو هيمنا إستا غرب بشيوازي چي زور مبرمج لرأي سوشيال توانيتي هيمنا بسر همان دابكا وهمومان وكو براستي آميرك بدستي ودمان جوليني عزيلي بي أورو يعني آراستي هموكو ملقاي كردي برو قضيك دبا كاتو هيز دستي تيدانيا هاتو درست نكردوا بيواندي بكولتورو ثقافتو حتى بيواندي برجان تيوانيا بلان دو بهموي بيو خريب اما خالدون خالد سیم که وقت بین سروی که اما کوچیز اسلامی سلوب آباد کنی اما کمال مبادی اساسی هن دبی آوان بجوری نوا بلون منا سوشیال میڈیا آلت بدست چیه بدست کسی چی مرف مسلمان و بلام آم مسلمانه کمال آمانجی جوریه آمانجی یکم آویا که دبی لکوتاید اتو هول جهد و کوشی توسیا تطبیق شریعت به و تهر آلتی دت بردست به همو آو پلتفرمانه دبی اتو بکاری بینی لبوس لبو آمن زکانی خود. اما براسی است که ملگای کردی تراد دیک ل آمن زکانی خوی زور زود وار کرد. و طبعا بشه ل داجل کنی مش انسانی ل ری او پلتفرم ل ری او ون آن اوی ک انسان سبی ببیتا کویلی دستی اوش تان لوی چون که گر انسان بو با کویلا یا بلای کم ادمان بو براسی اراده ل دست دا ک اراده ل دست دا آمن زی ل دست دا كأمان زي لدز دا أو كاتي لباتي أو إيكا برهم هين بي أو بكار برا شي خرابة
6: دكتور جان
1: يعني بلي
6: بلي عفوا يك دايلو بنكم سلام تنبريك برسيارك بخالم دهات براستي زور جرينج بويا أنا يا برسم باش إيمالا كردستان أبينين دزغا خير خوازي كان باجشتي وماموسان وإتر كومالا كشتن كبارخ ركن وبو كومالا بابات بلان تايسا نبيني وبارخ بكريتا وبو إيكا كومالا خلقي شارزا وبتوانا لم بواريا داب مزرين كا چیپ کن که قدغال لسر امشتانه دنبنو هاکاری خلق کن.
1: خوی او دکتر تو لب روشنبیری لکردستان اوی که روشنبیری خیر خوازی پیدالن ثقافی خیری پیدالن هم ترکیز که لبابتی هتیما و لبابتی دوسی لبابتی جزئیاتا. حالا سه چی زور زور اساسیات نیه. اصلا پیگاندی قیادا پیگاندی کسی سرکرده پیگاندی خاون مبدا کان پیگاندی گنزان آوانه دولتیک امتیک درست دکان هتیما کان رزگاریان دبی. بلام اما هاتين سر جزئيات قلوي او خالي كم راسي ثقافه شي قريش دي يجي سر او بابتي نكرا نك برنامج ديال برنامج وبتاي بتيش خطابي ما مستعيني اين لسمي بركان تا استا خطابي شدت وان بلم زور كلاسي شي زور تقليديه او قنا عصري تكنولوجيا وعصري جهانجيني دو تتماشاك بردوام ما مستعيني كخطابي لبوكم القادكا لتشوار سيوي خطاب دكا كانما امل سردمي عمري كوري خطابين دوله دوله اسلاميه باشا همو سيكتر كان دوله شريعتي تدايا او هابي دكاتو كاك يستا او دولتا وباقي دولتان روشلاتي نعرف شي شي بدست خوت نيه لا باشا اوي كدنيا استا اداره دكا دنيا شي سرمايه داريه جواز لقال او دنياي كاسلام داينا وانيا لو براسي خطاب كان من او خطاب نيكا بتواني اوي بس والله لو كنت هيدا بكورتي يعني اسلام تسري شي دانا لو اوي بتواني لقال او تكنولوجيا زاري ريه كم وجرينج أو يكذبه دولة سياديها بيه إما سيادة مني يك قراري حكومتي هرب لبو قد غكردني يك فلي مروت يك شتي خراب يك رسمي كواو يك قراري مقابل يك مليون وتربيه جو تشمنا يك مليون بزياتش
6: كواتاو دواي يمات كرتو بو برلمان هر
1: نارب أوروبي كارذا كيو إن شاء الله أوي دو براستی ولات دبی خوانیه بی بابا من خوان من نیه خوان من نیه لو خوان من نیه توقع که زور اتفاقیات کرده لبینی فرانسه و لبینی بریتانیا لس لقل آمریکا جاری ولی سر تی گوری نوی هندیک فلی مان دکو بابا تانا دولت کر رایگی تو گویی لو تی او کلتورم دا گوری لیره با عکس او پل دکری لو ای کلتوری که مال جای کردی کام کلتور جوانیه ثقافت چی جوانیه اخلاق چی جوانیه خیمه چی جوانی دیو بیرو خیلی لو چون که تسر قالت کات چون که آویش د صلات دار که منیش و کو خوانی فیس بوک د صلات دار لیبرالی که بوده کسی چی مادی خریش کوک نوی سر و تکیتی که وقت اول بر جوان دیدا نک اوی که تو خریشی
6: دست کانت خوش به ما مصاحیسف با شکل او دیراسانه باس لواکن که ام وێنە و ئەم ڤیدۆ ناشیانە والا توانای دەرونی ئەکاسن والە ئینسانە ئاکاتن توانە هەزریەکانی کاچی چی لێ بێت کە بەڕاستی داهێنان و بیرکردنەوەکانی بە تەواواتی سڕ بکات بە تەواواتی وای لێ بکاتی ئیتر ئەم کەسە وەکو ئەڵێن ئیتر ببەسرێتەوە نەتوانێ مرۆڤبوونی خۆی بەرەو پێش بات سڕ بکرێت.
2: سۆشال میدیا دەوڵەتی نییە، سۆشال میدیا سنووری نییە و نەتەوەیش نییە. تۆ کە یاساک جێبەجێ دەکەی بەڵێ ئەم شتە نەبێ بڵاو بێتەوە ناتوانانی دەسەڵاتیەوە نیە لە بۆ وڵاتێکی ترو لە بۆ ئەمریکای لاتین نەم شتە بکەی. ئەمە یەک. خاڵێکی تر هەیە هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سۆشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشییاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناڵێن. لە دوایین جار وڵاتی فەرەنسا هەتا وەکو تەمەنی 16 ساڵ هەموو سۆشال میدیا لە خوار 16

0: كل هوكاركان أويك كشي تكنيكية يعني أو كنالانة أو كما مثلا أما جي بيكر إرادي هي جورترو بهستر لبشتي أم بعد توه هي أو كومبانيانيك أو فيلم بورنوغرافيا كان بلاو أكنوا ككاتشتي نشياو بلاو أكنوا بشيوا بسيستم يقدر إجراوه ك بسيستمي آسائي نتوان ريك بلوغ بكريت يعني كاتيا كانت واني امس بقر السيستمي كي نشتي بلا السيستمي كي قورين اجتماعي هول دابو فلتر كردني ام كانالاني او فليماني كوا بلا وكريتو خالي كم خالي دوهم ام وزارتي قاندن مواصلات جار جار هنا جار بريار دا مثلا فلانشد نمانيا مثلا حزب خيط السر فلانشد
1: فلان كان زاتر ولا قرانيا كا
0: اواني نا هبو يك دو جار بريار هبو كوي ما مصاشا ايسا اما جي فكر كا قضا كرني هنيا كانالو هنيا فليم اوانا بلام دو جار چون که نتوان کنترلی کی باشی بکن چون که لروی نیشتیمانی و ایشی بو ناکره تنها بریاری که وزارت یک یعنی
1: لروی اکادمی شو
0: کاری بو ناکره همو وزارت کان که معنین ابه همو بیکو حلمتی نیشتیمانی بو بکری بو برکرنی او بابتا یعنی بابتی بها اخلاقی کان بابتی که گرنگ لکمالگی ایما یا کاتی تنها یک مثلا بو نمونه وزارتی مواصلات اماجی پی اکاکوا لانترنت ابه ام بابتا نمین یا مثلا تورا انترنت یا کان کمپانیا کان ابه بو نمونه ام بابت الله لا اخوانا في التركن كاتي او هر لبي او ايليد كاريغري سلبي جي هلا نك ايجابي چونكه لوزارتي پرورده ابي ام بابت قصر لسربيره وزارتي روشن بيري ابي هولي كم كنو
1: ام بابت
0: كوات لا انا فر الرهند لا انا پر بن دار كان ابي بيكوبن خالي كتر ام خدمه گزاري خزاني هي لهني كومپانياي انترنت او كدر اتش مثلا اما ابيكي انت خزانيه
1: كشكيني شي هي مثلا
0: بلا بلا بلا مسيرك اوش هر كما يعني لصدا صدني انا توان بابن بيو بو ام بابته بابتي جرينجا اكو اماجن بيكر ابي استراتيجي نيشتيماني بو دياري كري و ايشي جدي لسار كري اگر برلمان كارابي كلو ايشاني ابي بيكا خمي ام بابتي بيت اكو بيشر اماجن بيكر اما يا سامان هي بو ام بابته بلا ام ياسا ياساي
1: بلا
0: جمار شاشي صالي 2008 اما ياسيك مان هي بوي بو بني برن كردن وكم كرنوي ام بابتا بلام ابي ايشي باشتري لسر كيري باشتر بيشس بينري وزورتر بلاو كريتو ايكي كلو خالانه كا لسر ياسا اما ياسا كان مان هر لنا ودو توي كتيبه كايا خلق بي شارزانيا يعني جرينجا برلمان كرابو يوه لهمو كانالا كانوا برنامج تایبەتی یاساکانی پەرلەمان یاساکانی هاوڵاتیان و ڕێخستنی ژیانی هاوڵاتیان بە تایبەتی ئەحوالی شەخسی باری کەسێتی لە کەناڵەکان و بەرنامەی موحد هەبێ
1: یان پارچە ڤیدیۆی بۆ بکرێت و نیشانی
0: بدات ئیتر بەرنامەکان و ئەگرێتەوە پارچە ڤیدیۆکان ڕیلەکان ئەگرێتەوە وتەی زانایان ئەگرێتەوە قسەی لەسەر بکرێ بۆی خەڵکی زۆرترین هۆشیار بکرێتەوە لەسەر مافەکانیان و لەسەر ئەو خراپی بۆ نمونە ئەم یاسایی کە دەرکراوە لە پەرلەمانەوە بەجدی ئیشی لەسەر کرێ نەک بەرلاوەکی و بە خەمساردانە و تەنها بڕیاری لەسەر بدرێت
1: دەستەکانتان خۆش بێ مامۆسا دکتۆر سادق جان کەواتە ئێستا لێرە پسپۆرانی ئەکادمی مەنهەجی ڕاگەیاندن ئەرچێکی تریان لەسەرە بەڵام چەند خولەکی کەم ماماوە ئەرکەکەیان ئەوەیە کە ئەوان پێویستە چی بخەنە نێو مێشکی ئەوانەی کە دیراسە ئەکەن و چۆن لەگەڵ پەرلەمانە و لەگەڵ مامۆستانی ئاینی و لەگەڵ دەروون ناسانە پێکەوە کارێکی استراتیژی نیشتیمانی بکەن کە ببێتە مایەی ئەوەی کە هەم هەزر و هەم بنامە ئەخلاقیەکانی تاک بەرەو ئاقارێکی تەناڕوە
2: ڕاستیە ئێمە زۆر دەنێ کە ئیش لەسەرەوە ئەکەین کە کارێک بکەین بۆ ڕێخستنی میدیای کوردی من وەکو خۆم باوەڕم بە ڕێخستنی کاری میدیایی هەیە نەک سانسۆر و ئەو شتانە بۆ چونکە بە هەر شێوەیەک بێمە لەگەڵە بێ پێشکەوتی تەکنۆلۆژیەکە بڕۆنێ پێشەوە بەڵام ڕێکی بخین بە ئاراستەی ئاین و دابوونەریت و کولتوری ڕەسەنی کۆمەڵگەی خۆمان چونکە دوجار میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیە و هەڵێنجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێن ئێمە لە 2011ەوە هەوڵمان ناوە کە تا ئێستاش هەر لە هەوڵی ئەوەیان کە ئەگەر ئێمە یاساشمان نەبێت کە ئەو یاسانەی خوشکی بەڕێزم باسی کرد ئەو یاسایە کاتێک دانراوە کە باسی زیاتر ئامێرە سادەکانی و لە مادەی دووە زۆر بە هین باسیەکە زۆر بگشتی باسی یک وین و ویدیو و قصه و همو تیکل کردوه لپاکیج یکو لیگ لپره لما دیدوه اکسپایر بو بکل که هیج نایه هیج نبه ایمه انجومنه که بالای راگیندن من هبه انجومنه که سر بخوی بالای راگیندن من هبه او انجومنی بالای براستی پال پشتی یاسایی بکره و بتوانه کاری یاسایی ری خرا و ایمه ل2011 ویشمال نسر کردوه بو یکم جار که او کاتا المانیه کان و بریتانیه کان و امریکیه کانیش بشدار بون ولام دواجار بهوی زور ها کاره و بون مونه تا استش نهاتو تا بون وجه بجه نکره بولا وکو ولاتانی پیشکوتو کندا، فرانسا، زورگ لولاتانی دنیا او انجومن بالا راگان نیکی سر بخوی بیلاین هبید لپسپورانی بواری راگان دنو کومنلاسی و آسایشی و بوارکانی تریش که بتوانن ریکاریگ و ریخسنی کاری میدیایی
1: بله، بیتر
2: ریکاریگ و ریخسنی کاری میدیایی بایی میدیا با عراسی خزمت کنی کاملی کردی بیت
1: دو سپاس تانکم سپاس با دکتور ماموسانی برز دو سپاس با دکتوران ماموسانی برز کلگل ما دابون بله برزن لکوتایی و عالم ضروره لیستای ایمه هرمی کردستانه خو من عدداری حضرو بنام اخلاق خانی خو من بین اون زور ضروره و خو من لاین خومنه و که دکتران و ماموسانی برایش آمرجان پیکر او دادگایی که خودی خود لهمی ضرورتره و دواتر اگر لو دادگایی بید که بسر تویه و با اوی هم هزرو درونی خومن و هم بنام اخلاقانی خومن لونه بین و هم مروبونی خوشمن برو اقاره که ترانه بین لکوتایی بخوای گوردن اسپرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد.
2: درود بحر نور روج ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یون اجتماعی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم. سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باران رحمتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
4: عليك السلام.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

باسی پیوستی ملکچی بو بریارو حکمی خدا و او کسی داوای اوی لی بکره چی بله یا او کسی فرمانی بی بکره بچاکا یان ریگی خراپی ندره چی بکات خوای گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء آيتي 65 بروانا آيتي 5 زنجيري شانزا هروها خوي قورا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سورة النور آية 5 وتهركاتي مسلماني براستي داوي لبكري كجوش البكا بو حكم خدا كبيغمري خوا بيان رادغيني زور بجوانيو بو پري ملكتشي ودالين قصي خواو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر سرمان بجواني جوي لدگرينو بطواوي جبجيكين براستي امانا لم كاتيا سركوتو خويانن وفرمودي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم لم بابت زرهاتوا امام النووي پرگوري پيروزي لنوري خوابه دفرمي فرمودكاني باسكي پیش امباس زوريان بو امباسيش دستدن بتایبتی یکم فرمودی کلا ابو هریره وبو ابو هریره فرموی کم آیتها تخوار وبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لله ما فی السماوات و ما فی الارض فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على كل شيء قدیر سوره البقره آیه 284 و تهرچی ولا اسمان کانو زویا هموی هی خدایو ملکو دروس کراوی خویتی و هرچی والناو دلو درون تانا چه آشکرای بکنو

0: Esta gubisti bername jiyani peygamberan debin. La amadu peşkeşkirdini bankhwaz Hasan Hüseyin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Azizan, xoşevistan, selam ve rahmet ve mehrebani xoay gavri lehamu layi. Xoşevistan, berdevamin le xizmet peygamberani xoa alihim selam. Geçtine xizmeti dua peygamber, peş peygamberi xoaman salatu selami xoay gavri lebe, İsa aleyhisselam. Taban, serata basi lida ekbuni İsa mankir aleyhisselam, basi Maria mankir selami xoay gavri lebe, bepştivani xoay gavri amru açina xizmeti tafasili jiyani İsa aleyhisselam. Taban, عيسى نابكي عبرية بما ألا عبري بيوتري يشوعي بيوتري واتا رزقار كر المخلص واتا أو كسيكا مروفايتي رزقار أكا يان رزقار كر خوش بيستان بني إسرائيل بردوام چاوري هاتني مسيحي كنوبون أم مسيحة أوان بيانوابو كالنوي داودا عليه السلام چونكا بني إسرائيل بردوام خيال وفكريان لاي سردمي زيريني داود وسليمان بو بني إسرائيل أو ميجو درياجي كهيان بو لدوا يوسف عليه السلام حتى سردمي عيسى عليه السلام چنجاريك أشكوتن جردستا چنجاري حلسانوا بلام پرشنگ دارترينو زيرنترين سردمي بني إسرائيل سردمي هردو پیغمبری خواه سلیمان و داود بو علیه مسلم که لگل اوی که پیغمبر مسلمی خواه گوریان لیبه پاشایش بون و پاشایی که داد پرور بون و خواه گوری لملک کهانا کومال معجزه و آیتی پی بخشی بون که وای کرده بو زیرین تلین سردم بی تنانه سردمی سلیمان علیه السلام حتی ایساش دوباره بونوی محالا بوی امن بردام اینوت بحاتنی مسیح سلامی خواهی گوری لبی تواور رزگار ابین و لخیالی خواهیان اینو که مسیحیت لناوی داود علیه السلام و اورشلیم اکین پایتختی خوامانو همو ملکی جرزوی اکین جرد صلاتی خوامان لو سردمی که عیسی تیاه هد علیه السلام پیوانی اینی جولکا همو ده صلاتی کن لابو ده صلاتی سیاسی ده صلاتی کمالایتی آبوری و لناو دنیا گریه کی تواوا بون بردوام خریچی مالو سامان کو کردنو بون جولکا لو سردمه لناو جیجاو فساد اخلاقی فساد عقیدی کمالایتی سیاسی و هر و هبیرش من نچه جولکا لو کاتیا دا گیر کلاو بون لجر دا گیر کاری رومانیکا نابون و چنجاریک جمو جولی سیاسیان کر خباتی شورشان کر بلام همي فشلي هنا وشكستي هنا اما لروي اوي كامان جاريكا دوي اوي كخاوني قولترين مولك بولة الدمي داود وسليمان عليه السلام يستابونة جردستا داير كلاو لنا رومانيا كانوا كوات امل للاي سياسي وللاي عقيدي شوا اوان باوريان وابو كعزير عليه السلام كري خوايا واتا اوان انحلافي انتيك وتبلا رأي عقيدي شوا وقالت اليهود عزير ابن الله كعزير كيا كوري خوايا كواتا هم لروي سياسي وداجي كلاوبون وهم لروي عقيدي شوا شكسانتيا كوتبو للعيني كوم الله تيشوا بني إسرائيل يكي اللي هو كاري بر لعنة كوتنو نفرة كوتنيان للعين برورد قادة وأوبو كبني إسرائيل للعيني كوم الله تيوا دسيان لخوايا بردابو دسيان ليكتر بردابو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هیچ منکریگ نهیان لهیچ منکری ناکر لاکو ملگای للانی اخلاقی شا قالو قلوبنا غلف اتر جیانی پربو لعنادی لبی پیمانی لدجایتی لدروزبونی انواع منکر و فساد لناویانا فسادی عقیدی لبهمان شیوا بوی پیویستیان برزگار کری هبو بردوام اوان ایانوت مسیحیت و رزگار مانکا ايانود او بيغمبريش او مسيحيش لنوي آدمو ملكي سليمان و داود سلامي خواهي قولي لبه ازنو اكاتو اتر اراده خواهي قولي وابو عيسى عليه السلام لو كشو بارودوخا هات الدنيا و هر سرطاي هاتنا الدنيا عيسى عليه السلام قصة كردن بو لسر بيشكو بكور بيكا تازل دايقو بو بلام اگم لی بی از زکانم عیسا علیه السلام اونی هر لم نالو دا سکر بخصا کن تا گورا بونا لو موقفه بو دفاع کردن لپاکی زیده چی و پاک دارنی دا چی قصا اکاو علا اینی عبدالله بلام دوی او عیسا علیه السلام لقصا وستا قصی نکر حتا وکو تمنی منال لچن سالیه فری قصا کردن بی عیسا جوکو باقی منال بوکو اوان ما يوه تا دسي بقصة كردنو فيري قصة كردن بو بلام قوري عيسى لوابو سلامي خواي قوري لبي دو او كفيري قصة بو منالج بو همو قصة كاني حكمت بون كاتي عيسى عليه السلام لدايق بو وزماني قرت اتر جولك زانيان كأمنالا يكمشتك خطر بو سر خوايا كو زانيان كخطرش قوري بو سر خوايا چونکه امان ده صلاحات یا نابو امان لروی مادیه و که اوانی آینی جولکا کنترولی هموشتکان یا کردو بو خویان ده صلاحات ده جدسی خویان ابو پارا اوی بیانیست ایان کرد زانیان اگر ام پیغمبر بکا عیسی علیه السلام او لکوتایی بو امان بو مصلحتی دنیای امان بو پلو پوستی امان زریریه بویا کوتند جایتی و هولی کشتنی و کوتنا بهتان کردن بو مریم دایشی سلامی خوای گوری لبه کوتان امناله منالی زینایا اغه معقول نی مناله گبه به باوګله دایګ به بو زینایا منالی زینایا و کسی کی به باوکا و باوکی دیارنیه بو تومتی ناشرعیان دایا پال دایچوتان امناله ناشرعیه نګر اوا بلکو او کاتیکا وتمان بنی اسرائیل لجر حکم رومانی کانابون او کاتش هیرودس کا پاشایی که زور ظالم بو لای اویش کوتن شیواندنی کسایتی و درو حل بستن بو عیسی علیه السلام و تیان ام کسا که هاتوا فتنه بو دالت دروس اکا تفرق دروس اکا طبعا هیرودس حاکم بو بفرمانی قیصر اوغسطس دان دابو بفرمانی قیصر لأورشلیم حکم یکرت بلام کسی که زور ظالم و زور ستمکار بو دوائیو که بوین لای اوان عیسی ناشیرین کرد بویا مریم سلامی خوای گوری لیبه بریاری دا که عیسی علیه السلام لگل خوای حلگری و بروا او بو مریم سلامی خوای گوری لیبه عیسی حلگر تو بردی چونکه ایزانی هم پیاوانی آینی جولکا و همیش پیاوکانی ملیک هیرودس پلانی کشنی عیسی اندانا و بو منالی پلانی کشنی اندانا بو بویا بریاری دا اورشلیم بیت المقدس بجه بیاله و برو مصر کوتره عيسى عليه السلام هتا تمني دوانز صال ما يولى مصر لقل ذا الشيء لب هل لمصر كاتي تمني دوانز صالبو كومالي كراماتو كومالي معجزة لما نعرض ذلكو كعيسى عليه السلام عبد الله كرو عمر فرمي إخوالي رازي به كاتي كعيسى منالبو سلام إخوالي قوري لي به كالقل منالا كاني ترى ياري أكرت تاتي عليك لقمنا لكانيا رفيقة كانيا بيوتن أتاني وبيتان بليم دايكتان لما لو تشي بشار دون توا أنش أنو بلي أيو فلان وفلان شت بويا إتر عيسى عليه السلام بناو بان بو لناو خلك كأم من على كرامتي هي بو من عليك ومالي كرامات وكمالي معجزة لسدس يا رؤدا وتمان لدوان صالية إتر أمشان لسدس عيسى يا رؤدا أو بو لتمني سيان صالي خوي جورا فرماني كرت كجاري كتر عيسى عليه السلام بقريته ابو بيت إليا واتا بيت مقدس او ابو لقل داشا قرانوا و خالوزا كي داشي كي يوسف و سلامي خواهي قول لمريم بي هاد برو بيريانو بردينيو برو بيت المقدس اثر او ابو خواهي قولا كومل معجزات و آياتي داب عيسى عليه السلام وكو آمد سازيك بو بون ببيغمبر سلامي خواهي قولي بول استاوا انتباهي خلق برو خواهي راب كشي وسلنجي خلق برو لا خواهي راب كشي لو شانه هر لا پیش بوم به پیغمبری علیه السلام وکو چاکردنوی چاوی کویر و چاکردنوی نخوش و هر واق سکانی هموی حکمت بوم که خوای گوره همو امانی پیا بخشی بوم طبعا ازان کلمه عیسا و دوت من بیر من نبو که بلین عیسا با ابرکی یشوعی پیوتری باتر رزگار کر بلام عیسا و شی عیسا لزمانی عربیه عیس و عیسا بوس پی الین باوشتا سپیالن که تالتالی چی تیابه زردی تیابه اصلا با حشتر اگر حشتری که سپی به talta ki şakra wase meylewza ditya be piyotre isir ka wate isa is bous piyeti awtre ka çantali ki zer ditya ya aw harbo malumati barastan wa isa alayhi salam yek yek le peygamberani ulul azm ka khway gora wasfi kirdwa duay aw ka isa alayhi salam roshek isa danishtibu le parizga le beytul maqdis خواهی گوره جبریل علیه السلامی نرد بولای عیسی علیه السلام نتمنی سی سالیه که وحی بو نرد که اتر او توکره با پیغمبر علیه السلام و رسولا الى بنی اسرائیل اتر عیسی علیه السلام زانی سردمی پرورده کردن و آماده کردن عیسی علیه السلام با پیغمبر آیتی بونی کتایی هاتوه و اتر کاتی اویه پیامکی بگینه انجيل واتا مجدى بشارة بقيني بيامك عيسى عليه السلام يكمشتك قران نوي خلق ببو توحيد وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا ربي اعبدوا الله ربي وربكم أي بني إسرائيل خواكي منو خواكي إيوة بالوردقاري همومان بفارستن وبدش من نتي عيسى عليه السلام دو جار پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خدمتی گشتوا جارق ل اسرائیل ل بیت المقدس ل شوی اسلام علاجا و جاری دو مش بینیوتی ل معراجا بینیوتی عیسی علیه السلام ل 80 سال یا خوای گورا جبرئیل نار بولای علیه السلام بو اوئی دس کا بکاری پیغمبرایتی و پیامکی بگینه و خوای گورا انجیلی بو نارت که یک کلکتی بکان لپال قرآن زبور صحف توراتا لك القرآن يشك لو بيانس كتابي كأمجي بيكرا ولا قرآن وخوش يشك لبيغمبراني أولو العزم سلامي خواهي قولي ليبي ببشتواني خواهي قولا لحلقكاني دهات وأشينا سر وردكاريو تفاصيل جياني عيسى عليه السلام دعوكين خواهي قولا همولايا سربرز وسرفراز من القرآن كاتا بهاري دلكان من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

وام لفكرة خوم أبينم مستحق نيم بو أما سر بلندو چاونا ترسم دل بلطفي بيخما فرهوام لاي أهل دنيا بو خوا پشتم چما عهدتا زندوم ماوم بمبشم نالم كما صد شكر الحمد لله بو بشيك اخوا داوية بيم.

من زماني شي بطول باري محنة باركم روشو شو دايم خريكم إيشينا هم واركم هلا سم أمروشم مشغولي فرماني أبم لايخو استوى أزانم زامي دلتي ماركم وقتي ديما وإيواري ما يسوتا ورنجرو هر إيوارتا بياني نالو هاواريكم اچملای دوستی شیباشو مطلبی خوم جوانالیم تی فکرم خوم بدردی نارحت دو چارکم